إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.

0: مني
1: مني
0: رادوا سبرا
1: رادوا سبرا
0: منيرا
1: منيرا
0: وقف
1: وقف
0: منيرا
1: منيرا
0: تقاف زبرتق
1: تقاف

0: تأويل
1: تأويل
0: وقف
1: وقف
0: تأويل
1: تأويل
0: همزة باء زبر أب
1: همزة باء زبر أب
0: همزة باء زير إب
1: همزة باء زير إب
0: را كر زبر
1: را كر زبر
0: إبرا